الطرفي والدرجة العالية الترفية. وبعد سلمان من محمود الذي وعده إنها